Wassalatil qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila والشرف والدرجة عالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده

والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده.